ولا يموت سبحان الذي خطأت لعظمته الرقاب سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه

يعلم مثاقيل الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين.

0: شافع يغشى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
2: Mita 97.3 zangon FM.
3: Za ku saurari karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Malam Abubakar Nasiru Goran Dutse.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل الله يجعل الحمد لله رب العالمين alhamdulillah al din malamai suka ce ko ta istigraqul jinsi ne dukkan jinsi gaba daya na godiya ya cancanci ubangiji macancanci ne daga ubangiji ko kuma ta abin istigraqiya ce ba ta jinsi ba dukkan nau'i kowane irin nau'i na yabo lillahi istahaqqa lillahi ya cancanta ga ubangiji wato duk ayin da ka fassara ma'anar shine in dai yabo ne in dai yabo ne ta cancace shi gaba daya a cikin halitta sai Allah

0: أكثر رمضان الله صلى الله عليه وسلم وبيأمرني لا لا أحدثه.
1: كما لم يوانا تنبيع كما يكي تشوى شنا على تمتين سنة ودنس سنة أحمد سنة مسألة كنيا دا أبو القاسم
0: بابو بابو أنا أبو لك إيسا مسألة أحمد كما كي مسألة كنيا دا كوشي الكنيا دا أبو القاسم سيما يحيكونا إيسا مسألة القاسم يقوم ربكي مسا أبو القاسم أبو كتن أمر صلى الله عليه وسلم يا حنا سرسونا سكونا ألكونا إلين تاشي دقبا أنسى أمور أن سكين صحبه سكين ألكونا إلين تاني صلى الله عليه وسلم وكو سكين رسونا إلين ناشي سبو دا أبين دي جاو أكا حنا أبو كتن أيكي صلى الله عليه وسلم شين يقولن كأسى أمور داني وأنا كلا النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا سأنا كلا شد الكنية سأكنت يا أبا القاسم ويا محمد ويذنت أن كلا ومتن ولتن بوانا الكنية رسولنا يا محمد أبا القاسم النبي ويوي تمانا كيلك وكالا أكوية لشد لدبي وتمومون المدنة النبي زوني يفعل أسولا الكنية النبي كانت واندا بسقاني دو أيكي بس أفارك أو أقول ما أيكي cewa ya shiga damuwa amma bayan ya koma ga Allah duk wannan mahzuwa din sun tafi
1: to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka dukanin muka kawo karshen shirin na fatuwar rahma na wannan lokaci sai dai za ku yi aiko da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 6 4 5 5 ko kuma ta kan adreshin email na fatuwarrahma@yahoo.com ko kuma shafinmu na sada zumunta da ke Facebook a madadin shehu malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Bijanmi OOM babban malami a sangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayar da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri sunana Mubarak Hamza Adam da na gabatar muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت سبحان الذي خطأت لعظمته الرقاب سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب سبحان

والشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت سبحان الذي خطأت لعظمته الرقاب سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الذي لا تراه في الدنيا.